0: قالوا لي بينيه
1: يبالون يبينيو اتو مو بي اوري اوني ماجيمو يانو الله اوغون فوكو ري اينو اينو اپاتا تي او سي ياجي سي فين كاني الله اوغون فوكو ري او اتاباتو بو اولودماري اپا نلا تو سولي ايرو الله اوغون فوكو ري iwo gangan lo gbamu gbamu oju orun o se gbamu olohun ogun foko re iwo gangan la patapara tenikan kan o le ikolu olohun ogun foko re o

0: on the bass.
1: We don't just play music. We create a connection. Information with purpose. Entertainment with direction. Your preferred wholesome radio. That's the energy.
2: يعني كثير لاسبانيول بعت الكره من جانب اسبانيول تمريره خابيه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهاره يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
3: يا كابلا دريتا بار شافي assistència de Xavi, més cap a dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: Nani.
2: Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
4: One of the great goals in the history of the Man United.
5: Señoras y señores.